وقني بيجين طاقية وقني بيقال نبوت فرس وقني وقني وقني وقني وقني